عديس من يستنقص طريق طويل والوقت يفرز ما دام الصافي من اللي ملبس جيل النمى المستغر كيف كانت فايضة يا بلادي خايضة وبانت فيتي مقايضة حبوا جيلي نقولوا فاقع مش متغايدة تقول الموت معهم خايلة.